0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: البث العربي. البث العربي برنامج يأتيكم عبر موجات راديو أورانج من فيينا عاصمة النمسا وعلى مدار ساعة كل آخر يوم جمعة من كل شهر. تعد البرنامج وتقدمه سعاد.

تستمر حلقة اليوم كالعادة ساعة كاملة، سيكون النغم جوهرها من عمق الجزائر البيضاء وكل أجزاء ترابها.

نهار لهنا ويفرج ربي إن شاء الله ونعود ليك غانم بين مالي ماشي غربي اليوم حيراني بعيد عليك ماشي من عدي نهرب ونسلم فيك ماشي غربي نروح نتغرب ونخلي

ومن الجزائر دوما أنتقل الآن إلى الشعر وإلى شاعر جزائري مميز قرأت له عبر صفحته بالفيسبوك ما يلي: دوخة السر. في دوخة السر ذاق الخمرة النزق وظل في مائها بالماء يحترق، يغفو قليلا على أيدي ملائكة ويستفيق له في النار منزلق. كأنما السر مرآة مخادعة تريك ضد الذي

كنتم مع البث العربي راديو أورانج فيينا النمسا. شكرا لكل من رافقني في سهرة الليلة. أنا سعاد سعيود، شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.